ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله

إن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث

لكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليماً

يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدي كنا بني سنتي الله جلدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلدي أينيم أكي صحابا بلا نيو دغو تي وقتان مي خنا دي يغل خريط يي اك سوبي بن كونفرنس بو خامني دانا كو ديف سوبا ان شاء الله مومن ني مبوكي غناو با نيو سانتي يالا جولي تي يونتي بي صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيو نيام اكي صحابام نيغي فاسيني ريك كونتيني اك يين تي السيره النبويه. أمين الرسول صلى الله عليه وسلم جانب قريش بما صالحهم عليه في الحديبية، فاهتم إذ ذاك في مكاتبة الملوك ودعوتهم إلى الإسلام، واتخذ لذلك خاتما من فضة نقش فيه محمد رسول الله يختم به كتبه إليهم، فأرسل عمرو بن أمية الدمري بكتاب إلى النجاشي ملك الحبشة، فلما وصل إليه وقرأه أكرم الرسول وقال إني أعلم والله أن عيسى بشر به، ولكن أعواني بالحبشة قليل، فأنظرني حتى أكثر الأعوان وألين القلوب. وأرسل العلم

فأسلم وأرسل عمرو بن العاص إلى جيفر وعبد بن الجلندا ملكي عمان فأسلم، وأرسل صليط بن عمرو العامري إلى هوذة بن علي ملك اليمامة فاستحسن ما يدعوه إليه، واشترط لاتباعه أن يجعل له بعض الأمر فلم يلبث أن مات. وأرسل عبد الله بن حذافة السهمي بكتاب إلى كسرى ملك الفرس فمذقه، وأرسل الحارث بن عمير الأزدي إلى أمير بصرى فتعر له في مؤتة شرحبيل بن عمرو الغساني فقتله. ممني يننتبه صلى الله عليه وسلم بمؤمي أكولتي تي يفري مكة تي يوينو بمو يوينو بنيوم تي حديبية تي لبندنك أي لا ترجميكو تي بوريا غير موولين جميلين تي الإسلام ñu diggal ko ne ko goor yi duñu nango lire ben lettre fek tampon amuj mu wut ben tampon bu nga xamne tampon bi mon ko liggey ci khalis ñu def ci ñu bind ci muhammadun rasulullah ñu jël allah ga te ko ci kaw jël rasul ga def ko ci digg ba muhammad ga mo nek ci souf kache bobu la don tamponé lettre bu mu bind mu ñëk yebal ku ñu wax amr ibn umayyah ad-damri jox ko lettre yebal ko ci najashi lolu waxtani won nañu ko ci aljuma ji ñu genn mu bindat benen lettre deng yonne ko buru egypte mudi muqawqis mudi muqawqis ñu ne lettre ba mu bind nak buru egypte gogu ñi wax muqawqis neena modon buru egypte ak alexander موجب بن بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى المقوقس عظيم القبط سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم أهل القبط muniko ginnaw bima tuddé yalla mi di borom yermandé ma ngi lay yonni ab lettre bu joggé ci muhammad mi nga xamné jaamu yalla la té ndawam la ma yonné lako yow muqawqis mi nga xamné ya di kilifa qibt ma ngi ñaan jamm ci képp ko xamné rek top nga njub ginnaw bama santé yalla nak ma ngi lay wo ci woti l'islam dama bëgg nga tuub su ko defé tuub gogu mo lay may ak muccu néna te bo tuubé yalla dana la jox sa pay ñaari yoon ndax dana la jox payuk ngëm ak payuk influence bi nga nekk ci sa peuple su déné lank nga dana la mbugal ñaari mbugal dana la mbugal ngir bakaru kéfer dana la mbugal itam ngir influence bi nga nek ci sa peuple néna lettre bobu mom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bindu na ci aya alquran bi ba'da bismillahir rahmanir rahim ya ahlul kitab ta'alu إلى كلمة سواء بيننا أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا شهدوا بأننا مسلمون ممن لا تربو مبين ريك دفن

أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم

مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت

الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إن

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت.

فيهم رسول الله قد تجرد إن سيم خسفا وجهه تربدا في فيلق كالبحر يجري مذبدا إن قريشا أخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك الموكدا وجعلوا لي في كداء رصدا وزعموا أن لست أدعو أحدا وهم أذل وأقل عددا هم بيتون بالوتير هجدا وقتلونا ركعا وسجدا ويبوبو لا عامر بن سالم الخضاعي جانج تي كانم يوننتي بي صلى الله عليه وسلم يوننتي بي صلى الله عليه وسلم دادي كاي واخ نيكو نصرت يا عمرو بن سالم مونيكو يالا دنا لا ديمبلي يا عمرو بن سالم فوفو نك رونغا نيم دالدي تورو موم يوننتي بي صلى الله عليه وسلم mu daldi djop waxne ne kalam nga di bubu ci souf muy wax nan suma len dimbali wul yeen ngir khuda yalla buma yalla dimbaleti mune kon dana len dimbali ngir yalla ak wolere gi dox sama digeunte ak yeen mu daldi giñ ne giñ na ci bour bi nga xamne sama lox sama bakana ngi ci loxom dana len protéger ci katunu yalla dana len défendre ci katunu yalla dana len jappelé ci katunu yalla nima jappelé sama bop ak sama njabot sayyidatuna aisha radiyallahu anha neena kérok gisna yonentibi sallallahu alaihi wasallam mer go xamne musuma gis mukk mu mer ko ci jamono yi wessu jamono yi ma dund ak mom neena yonentibi sallallahu alaihi wasallam dadi wax amr ibn salim al khudai neko irji'u wa tafarraqu fi al awdiya mune len delu len waye ngeen tassaro nak ndax bobu ñoom bi ñuy ñew ñeen fukki nit lañu won mo doon délégation bi nga xamné amir moko jitu moko jité yonentibi sallallahu alayhi wasallam mom amr ibn salim moko jité yonentibi ne len delu len wante ngeen tass nak ndax bobu yonentibi amna lu mu nar te bugul xabar bi siiw te bugul itam wa makka xamne amr ibn salim al khudai defna delegation bo xamne ñin fukki nit len dem seti yonentibi pour sakku nimbal ci ñoom

الحمد لله الذي خلق آدم من طين وسواه، وقسم ذريته على أقسام متفرقة لا يعلمها أحد سواه، ففريق أفقره وفريق أغناه، وفريق أبعده وفريق أدناه، وفريق منعه وفريق أعطاه، وفريق أماته وفريق أحياه، وفريق أسعده وفريق أشقاه. أحمده سبحانه وتعالى حمدا لا بلوغ لمنتهاه، والصلاة والسلام على حبيبه ومصطفاه محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكي جلدين وكي دقلو كدي قناو بنيو سنتي يالمين خمني مبين دوم آدم كبان مسدلي نجبوتو سنو مام آدم دفلن أي كوريل تي كوريل يويو كان خامولين كدول مام أمنا تي كوريل يويو ñu mu tann dogal ci ñoom ak ñak lu ñu gor gor lu itam du tax ñu am seen dund ci ñak lay teggu seen wërsëk du bari loolu sob yàlla ci ñoom

متوفى لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ودخل المسجد أتى أبو بكر بأبيه أبي قحافة يقوده، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل لا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه؟ قال: يا رسول الله، هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي أنت إليه. أجلس النبي صلى الله عليه وسلم أبا الصديق ثم مسح على صدره ثم قال: أسلم فأسلم. مملني كان لولو مودون دي دوخ ديغنتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اك سيدنا ابو بكر رضي الله عنه تي بايام وخنني يونتي بي صلى الله عليه وسلم امنا بن واي بوغا خامني تاغنا يونتي بي صلى الله عليه وسلم بيغا خامنتيني اكسينا سي برك بوبو ني واخ زي 3 داخ واخني ني يونتي بي صلى الله عليه وسلم بي مو اكسي سي برك بوبو ماغي دون جانغ سوره الفتح ديكو جانغ ناك ديكو بامتو دي رافيت لو باتيا rafet lu maana ya kontan lol ci nam koy jange tabarakallah ngir rek sante boromam ak xewal yi nga xamne yalla defal nako fofu nak la ben way joge dal dikoy tag ci ay mamam waaw tag ko ci ay mamam comme ni geewal yi di def ci ngenti yi tagal la say mam wax li say mam rafet lay yeb bi waji tagge yonenti bi ba kaddom daanu يعني النبي صلى الله عليه وسلم نيكو حبنا عليك فإنما أنا ابن امرأة من قريش تأكل من قريش تأكل الحديد تأكل القديد منيكو يوم ما يتق وبغن تيل مسلم مين واو لحمن كت jigen ju ñak barké moma jur jigen jo xamné wërsegam yaatul won jigen ju daan lek sel yu ñu wër waaw ndax yoonentibi sallallahu alayhi wasallam dafa wacce won bopam bëggul won yenn tag yi bëggul won yenn poukër yi

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي بوكي دقلو كدي غناو بني سنتي يالا جلدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلدي أين ينم أكي الصحابة دلو سنن تكاتنو يالا أكباخم تسين إميسيون كلمة الحق سن خريط سن سوبيش أحمد التجاني ندو دلين كدفل عند أك سن خريط حسن كانجي اك احمد صم تبارك الله مبكي نيغي وون تي فتح مكه ني تولون ايتام في يونتي صلى الله عليه وسلم جوخي نديغال تي نوراي فكي يفير يويو اك جوروم تي اجوما جي نيو ген gis nen qasida bu reey bobu nga xamne Ka'b ibn Zuhair def nako taxone yonent bi summi mantom jox ko te Ka'b ibn Zuhair bokon na ci ñu yonent bi tekku wax ni nanu len reey waye ci kaw lettre bu ko mbokam bind mu di Bujair ci la ñewé nak def qasida bu reey daldi sukku ci kanamu yonent bi jangal ko qasida ba bu mu jeex yonent bi daldi koy jéggal ba nopi yëkëti manto bu am solo jox ko wax ni ni manto bobu sax dañul won buri nga xamné ñewon nañu ci gannaaw mudi Muawiya ak wa kërëm don nañ ko donnante waaw mu melni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ba xam gogou taxon na way kat yek ñep kenn ku ci nek jël nga sa khalima tagguko ngiruk ba xam tagguko itam ngir jikom yu rafet gis na ni itam pour dabu ngeureumam dabu itam xalam sedd lolo tax mak ñi kenn ku ci nek talif nga tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam pour rek mana am tiofelam na Ka'b ibn Zuhair amewon tiofelam so demé ci ra'iya bi nga xamné mam borom Touba def nako di wax né xolam manta dal mukk ludul ba dafa jël khalimam tagg ci gën ji bindef ngay wax ci bir ra'iya bani wa huwa an-najib alladhi fi wasf khalqatihi wa khulqihi qila tashja'un wa ashjaru wa ash'aru wa huwa an-najib alladhi fi wasf khalqatihi wa khulqihi qila tashja'un wa ash'aru neena mom yonent bi modi aji bax gi nga xamne neena way kat yi yett nañu seeni khalima rabb seeni way neena ci melal bindam bu jekk ba ak jikom yu rafet ya wa mune walam yaji min dawil iflaq wal bulagha bis saj'i wash shi'ri mimma hadha mi'sharu ahlu al fasahati turran bis thana madahu wa anta wa laysa yudraku bil akwabi tayyaru Ka'b wa Hassan والبصير قد برعوا وكلهم شعره نور واسرار مملني مام بروم توبا تبارك الله كي قصيدام بو ري بي تام سولو نينا ني سيت لامي تي مانا واخ

مؤمنين يونس بن صلى الله عليه وسلم نانا يالنا يالا يرم جيم جيغا خامني نانا وخم نيرني كسلاي نيك نانا نوبيم يتام دي جام سي بنتي مي كو خامني ليرنا كو ني جامونو جي دو جامونوي واخ ناخ بو واخي رك لو بري ياق mu teela miñam mu metti lol mu teela miñam lutax ndax bëgg na jammi bopam bëgg na jammi mbokam

ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين برم سبحانه وتعالى ننبوك كل تترانغ يما دفلوا الجنة مودي نباخون دم جمتنا دون مطب gëm di ma jaam ñoña seen njaboot gi ñu tay tek seen tank fa ko seeni bay tegoon tek guñ ko benn yoon ñoñu bu ëllëgé lu seen jëf neew dana ko yéggal ci seen jëf yi bay te duma ci wañi dara.

رحمته. برمي سبحانه وتعالى وحني وزوجناهم بحور العين. والذين آمنوا واتبعتهم

عليها قعود نيومكات نيغا توك وير سفرا و ني جيلي اب جوليت ساني سي سفرا و مولاك بخم نيو خاختاي با جاخان واو جيروك مبيو تي ريك

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه. اللهم صل على سيدنا محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر تجلياتك القدسية، من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلدي وكدقلكدي جنو بنيو سنتي يالا جلدي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلدي أي نيام أكي صحابا دلو سنين تكاتن يالا أكمباخم ci sen émission Kalimatul Haq sen xarit Cheikh Ahmed Tidiane ndaw di len ko defal andak sen xarit Ahmed Sam tabarakallah mbokki dañu deutmal bis bu reuy mu di bis bi سيدنا محمد جدو تدني وخني بعظم الزمان والمكان تعظم طاعة كذا العصيان تريعي برب أكجمونو تلي جامو يالا دي ري تلي مو يالا يتم دي ري كما ملني jëm nañu ci jamono bu reuy mu di bis bi sayyiduna muhammad juddo ki nga xamne mu indi tawhid ci aduna ci katunu yalla indi fi sécurité indi fi ak taxé indi fi barké indi fi itam nga jëf jëf ju tuti am ci pay bu bari lol lepp dafa feñ ci bi mu juddo dafa feñ ci environnement ndax baye mi ngi tuddu abdallah jaamu katu yalla bi lolou di sembulu tawhid yaayam tuddu amina lolou di sembulu sécurité jigen jiko ñeuka nampal di halimatu sa'diya te as-sa'd moy firi texé lolu di sembolu texé né sayyidna muhammad mo fi indi ak texé ku and ak mom da nga am texé aduna ak texé al-akhirah jenen jigen jiko nampal di thoyba thoyba ngi joge ci at-tawab bi fi yool bay gu reuy kon diine jo meuna jaamo yalla do ci am bay waye so jaamo yalla ci diine ji ci sayyidna muhammad indi dang ci am bay bu reuy ndax inna ad-din 'inda allahi al-islam mo fi ndi barke ndax

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دغلو كدي سين خريس سين سوبي شي احمد التجاني نداو دلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمه الحق عندك سين خريت عبد الله تشوبو.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لوك جولجي لوك ديم لوكادي شيخ احمد التجاني نداو ديلو سينا سي كاتونو يالا اك ماخام سي سين ايميسيون كلمه الحق عندك سين خريط عبد الله جوب.

fekkentene nak nit ki lagul sa dom je lagul malaika yi ding ko jégué bu ko défé nak sheytaane yi ñew dëkk ak mom né ko kon nak dañuy gor gor lu ci walu lab ndax da na len bolé ak malaika yu len di wat adama né ko yalla dolli ma mu né ko ben bu baax bo def dana ko def fukk té lég lég sax ma dolli fukk ya ben bu bon bo def ben bu bon rek la koy jappé té lég lég sax ma bal la ko ci do ko yek adama né ko dolli ma mu né ko يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا يلا نكو يو آدم نساقن تسان جبور بطوغو بكار يباري بني نعون جوت موكو تمان تني دومالين جيجل من يلا خجونا لب لب لن من دفت بكار من نالين كو جيجل مام آدم نكو دولي من منكو جوخنا لين توب تدوت مكو ننغو تيين فيك سين روحاني عندك يين muneko yow sama borom dolima yalla neko leg leg sax ma jeggal nit ki te duma balu sama yon neko ci mako def ngir sama yermande suñu mam adam neko borom bi lolou nak doyna ma seuk comme ngannaay pour mu meuna jakarlo ak iblis mbokki kon inshallah ci aljuma ji di ñew inshallah ci len fas yene continue waxtan yi nga xamne dox na ci digeenti iblis ak suñu mam adam ak

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مكي جلدي مكي دقلو كدي سن خريط سن صبي شا أحمد تجاني النو دلو سيناتي كتنو يلا أكمباخم كي سن إميسيو كلمة الحق عندك سن خريط عبد الله جبر

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية، من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلتي جنو بنيو سنتي يلا جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نعم أكي صحابام ndelu sinen fasiyene kontiné ak yeen histoire sayyiduna adam alayhi salam mo melni ci waxtan mi wessu gis nen waxtan ni doxone digenté iblis la'natullahi alayhi ak yalla mi nga xamanteni moko reub genné ko kërëm ak waxtan wi dox ci digeenti suñu mam adam alayhi salam ak yalla ci nimbal gu nga xamne sakku nako ci yalla ngir meuna muccu ci pexam sheytane ginnaw bi len yalla wacce fi